لأن قبيلي لغة بيت شرح دقان قيقولي ساتش أولا دقان قيقوش لنا أخساهون كموني لسا سليقة جول ألانا كوش جيجي بياق لي كتكتها خبانا نقابانو لشكاكي لي قيقوات جيسا سليقة جول وكانا جي هوكين درمانو سترمانس أرانا قويبيني لي بقوم نقاك إريتا لرمانا سيندي أران بيرا كريك أران صاحب ساليش أول جابين جرولي لوك لهنا لئين وكان أهلات فاميليا اللي جوكا جابين كران بيرا كريك أول جنوم تهنا سيلا لاج أول وكان جيوكي نرمانا سارانا قهرب انكلي سيلا ليج أول نيكوش لنا جرولي لوك لهنا لئين جوكيش جيكان جشكاوري سنكيلي تسيكيم إن كان قناوك إرولي جوكيش جشكاوري سنكيل مريلي فريسكو رجلو ما جنوم تينا سيلا ليجو الارمانس وكان اكي لا ايش ارمانو سران لا ايش تقال انك ايش كانجيلاك اران سالي هون هون جيك انجيل مري نكشي كران سالي كال نكشي كران نكشي كران جي اولوك مره بانوك كلو ما جنوم تينا سيلا ليجو الجيرولي لوك لهونا لئين بره لا إشاران كون كشيك أنجلاك سالي كونستركسيون وكان أكي لا إشارمان سالي تورتيرية أران سالي تيندا أران سالي بنتا دي تايوجوس أتوهو تشيك أران لي إرمانس إرمانا ماريا كريستينا أران تقال ماريا ستيلا كل ما جنوم تينا سيلي جول إرمانا سران تقال جو جيب جشكاوري سينكيلي تايو جوز أران تقال نتاليمان كرين سانتو دومينغو كلانا كتاليمان كرين سانتو دومينغو نارو تقال إرمانو ترمانا نكيش ناچو كران تقال كهولي سيلي تايو جوز لنكيش كاوري سيلي إرماناس نكش بانو جن جليلي جوليب جي ساس جوليب باران خوني لك جو جاي ايك انك جو جاك ان راديو فيليسيداد هو كانق اران نكوش لنا سايب سالي جول جي بيچان جيرولي لوغ لهونا لئين هو كانا جي هوكين ارمانو سو ترمانس نقوي بني لي بقوم اران اروني كتسي باچ هنا لقا من ساخي مرا هنا لقا اوديو Eres el número 45-52-66-33. Yo que hice acá el chisal salió a Cachol, yo coche, su menquil. Habana chirul y lola, una ley no coche, chirapinqui, juli, capi, chirinaste. Lo que hice Santiago, cacao.

والجبله كولونيل جليل اوغلافيتش اشل نيمه كيليش رهوم زشبيل قجو امير مانوس وكان اجي هو كي انتقل نقاش كبال جنوم تينا سيلا ليشو لرمانو ريكاردو غريغوريو دي كاسريو ايش جوك que se encuentra muy contento y muy bendecido en esta linda mañana escuchando Radio Felicidad. Así que hermano Ricardo Gregorio, reciba su saludo muy especial y cantemos todos juntos